0: 98.5 2000 FM.
1: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: 2000 station sponsor.

0: اليوم كنت عند رفيقتي وفرجتني على مطبخها الجديد وكان واو ألوانه بتاخد العقل. سألتها مين عمل لك المطبخ؟ خبرتني عن شركة توب شيلف بولي. توب شيلف بولي بإدارة سيد سابا. للاتصال والاستفسار على رقم 0420-595-989 98.5 2 000 FM.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: 2000 station sponsor.
0: قديش كنت أشعر بالتعب وأحلام وكوابيس وخوف من أشياء تراودني وما بعرف شو بدي أعمل. فدلوني على عيادة العالم الروحاني الدكتور علاء العوادي، وبعد زيارتي للعيادة كل شيء تحسن بحياتي. للاستفسار وحجز المواعيد اتصلوا على الرقم 0400449000. وبزيارتكم لعيادة الدكتور علاء العوادي راح تنحل كل مشاكلكم.

قديش كنت أشعر بالتعب وأحلام وكوابيس وخوف من أشياء تراودني، وما بعرف شو بدي أعمل. فدلوني على عيادة العالم الروحاني الدكتور علاء العوادي، وبعد زيارتي للعيادة كل شيء تحسن في حياتي. للاستفسار وحجز المواعيد اتصلوا على الرقم 0400449000. وبزيارتكم لعيادة الدكتور علاء العوادي راح تنحل كل مشاكلكم.

0: 98.5 2000 FM.
1: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
2: 2000 station sponsor.